سلام كما يكنيكم تخاتاتلتي راديو صنعات كتما مانهايم لومي علت عسر تربعتي ورح شديشتا قلتشحن عسران شديشتانيو ورح سنة كل قزيقة من فلتو حترزين ورحي زخري سوعتنا نذكر اللوع ورح سلزخونة كبيت زخريو سلزي عبزنا يلمو فنوانع علت عسر تربعتي ورح شديشتا دحري شديشت معلتون معلت سماعتاتنا سلزخونة نزنا يرم معلتنا فنوى راديانا بمرو زلنا تحستو سماعتاتنا الزكر مدبات يقوون سلزي كم مجمريا كم مدبنا بزيانا قفلميو بدحر زيانا زخر السنة زبل تحف كلونا يو كتسيلون كم اندابله مل اختي سماعتي زبل صحفن قال مل اختاتن اقومون اقداسي حفرتاون كلوانايو

عاس بخرتك واقع خبر دمك انت تريهم ملسلك عاس الواس نام لاري ترانا يرفوي لقس يهزنا كرسنا ليا شبر حلفا يا بحيا لقو حدرقا معرفا كل علام وصل لينا حوار لا تخلو كل علام خوشو كل علام وصل طم مضك لا تخلو عي عبر الكبر كان كان شبر يا تحيا لكم عرف فحدري شبرينا يجعلوا جنا توجه حقن شرحر نسا هدر لنا خزن سويا خا هدر لنا خان طعنا خا هدر لنا خنا وسترا خا قال أطني حيني لبقى خا كسن لي يا شبر حلقا

0: هيك هو كلن وش حرسيا قرهت لقلق فانيكا
1: زخبركم سمعتنا ويتكتاتلونا دلخم بفلاي كارتا كالا قراوش ما قل أبزنا إلومي زقرب حبريتا انتلوكم أبزا دقيق زياكا تقربو مزا موزيكا عند حدد كلا عدل كنبوكمينا

0: ከመይ ኣለኹም ደቂ መስርዕና፣ ከመይ ኣለኹም ደቂ ጋንታና፣ ድሓን ዘለኹም ደቂ ሓይልና፣ ደቂ በጠሉና፣ ሰላምታና ተቐበሉ። ካብ ብፀትኩም ሰማዕቲ ካብቲ ምዉቕ ሰፈር ፈርድታት ዘይትነገራት ዘይትነገራት ካብዚ ደቂስናሉ ዘለና ፊደል ፐ ዕርዲ ደንደን ሰላምታና ተቐበሉ። ካብ ቦሊውበል ዕርድታት ማይከላሽን፣ ካብ ፈርኔሎ ታባ ሰላም ዕርዲ ተስታ ድፍዓት ላጅን ትዝኩርና ዶ ዋላ ስለሲዕኩምና ሰብ ስዋራ ጉሎብ እንዳስጋ ሰብ ወድጋን ታባ ተኣማመን ሰብ ተክል ታባ ሃፀይነት ሰብ ጉሎብ ሰብ ቦሊውበል ናብራ ድሕሪ ገድልተኻ ኢሉ ዶ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ምህላውኩም ቀዲኩም ዶ እሞ ህልዋት ብፆትና ሰላምታና ይብፃሕኩም ካብዛ መቓብርና። ስምዑ ብፆት ትዝክርዎ ዶ እቲ እኳ ኣብ ገድሊ ከለና ዓይነትና ኪኑ ጸላም ሰዲድና እቲ እኳ ንባሃሎ ዝነበርና ትዝክርዎ ዶ ከማና ዋላ ስረሲዕኩምና ናፅነት ሕልና ቈንጢሩ ድሌታት ደርዲሩ ካብ ኪዳን እዩ ዝርሕቐካ እሞ ካብ ሕጂ ደኣ ነለልዮ ካብ ገድሊ ናፅነት ገድሊ ምስ ሰብነት እዩ ዝበርትዕ እሞ ካብ ሕጂ ደኣ ንግፀሞ እናተባህልና ቃል ክንኣቱ ከለና እሞ ነዚ ከቢድ ቃልሲ ክኢልኩም ዶ ዋላሰ ኢድኩም ሂብኩም ድሮ ከም ሰብ መሲልኩም ልዕሊ መሬት ዘለኹም ብፆትና መልእኽቲ ተቐበሉ ካብዛ መቓብርና ኣንቱም ጎርቡ ኪናት ዒላ በርዒድ መንፈስኩም ብግሃነብ ዘይርዕድ ሰብ ማዕሚደ ደቂ ማይዒን ብሓንሳብ ዝዓመምኩም ከብሳ መታሕትን እንተ ንሕና ኣብዛ መቓብርና ኮይንና ወትሩ ኢና ነልዕለኩም ዓፅሚ ስጋና ኣብ ትሕቲ ምድሪ ፀናፀም መንፈስና ኣብ ህዋይ ዝሰራሰር ሰሰናዩ ኢና ንምነየልኩም ሽቑርር ንብል እሾኽን ክወግኣኩም ብናፍቆት ንሕምስ ኣብ ዝበዝሐ ከዓ ንሕጐስ ግናኸ ሃንድበት ቁጥዕ ቁጥዕ ንብል በዓል እከለ እንክጠልሙ ቓል ንናፍቕ እወ ንናፍቕ ክፉፍና ዝናርና ዕጥቅና ንናፍቓታና ማህደር ሰታሪት ተፈታዊ ስብስክሊት ታደቃ መብረት ተኪባን ለጊባን ዘልበሰት መርፍእ ገድሊ ብሉይ ዘይተብሊ ኣላዶ እታ ዋና ዕጥቂ ጭፈታ መናብርቲ ቆርበት ገድሊ ዝፈጠራ ስጥመት እተደልድል ወግያ ኣጣቢቓ ሰላም ከኣ ትብለኩም ታምሳና ዝተቐብረት ጥውዮ ነፀላ ሓቕ ዝሰተየት ጉራምራ ምስላ እቲ ሽዑ ምሳና ምስ ተበስዐት ንሓዋሩ ምሳና ምስ ተቐብረት ኣላ ምሳና ተዳዊሳ ናብ ሓመድ ትቐይራ ዓፅሚ ስጋና ጠቕሊላ ተማምቖና ብዓቕማ ንናፍቕ ናይ ቀደም ምስላ እቲ እኳ ኣብ ዝባና ኸላ ሃልሃልታ እናሸልበባ ዓረር እናበሳስዓን ይውነጆ ከነብላ ሓወልቲ ደጌርኩምላ ዋላስ ንቡር ጨርቂ እያ ዘላ ኣብ ውሽጢ መቓብር ኮይንና ንናፍቐኩም ከላእቲ ናፍቆ ዝላን ጉያ እናሃርፎ ሕሉፍ ብፃይነት ንምነዮ ወግሐ ፀብሐ ንፈጣሪ ንልምኖ ረመፅን መስዋእትን ክንደግሞ ሕሉፍ ብፃይነትን ምረትን ክንመልሶ ኣታ ዝናፍቆት ክንደይ ብርትዕ ካብቲ ዝነጠቆየ ኣዒንትና ኣይ ዘንብዕ ሽዳናኸ ከም ሓወልቲ ዶ ኣቕሚጥኩማ ምስሊ ግብጋባን ኳኩይታኣን ኣንቢልኩማ ዋላስ ደርቢኹማ ክሹኽና ሚላኖና ብራሾና ከላሽና ኩሉ ይረኣየና ትብዓት ምስ ተወፋይነት ምፅማ ምስ መስዋእትነት ተስፋ ምስ ብፃይነት ኩሉ ንናፍቆ ንደፋንቕሞ ንናሻዕ ንሰሚዮ ግን ከዓ ንሕጐስ መንፈስ ናይ ዝሰራሰር ብደስደስ ፀበባን ቅብፀትን ተረሲዑ ፅጋብን ጠልን መሊኡ ምግብና ዝነበረ መግቢ ሰውራ ሓምሊ ጊደበሉ ሓምሊ ልርጅላ ደጊም ቈፅሊ በረኻ ኮይኑ ምስ ሰምዕና ብታሕጓስ ጥርንቕ ኢልና ንመስግን ፈጣሪና ንመስግኖ ንቐብርና እንቋዕ ፈጠረሎም ንብል ናፅነትና ድማ ንፅምብል ንፅምብል ግናኸ ሓንሳእ ሓንሳእ ንፋስ ናፅነት ዘይባህርኡ ግዛዕ ሒዙ እንክሸብብ ዘይባህርና ሸገርግር ንብል ቅሳነት ንስእን የዕገርግርና ሸቐልቀል ብጠገለ ዘይበሉ ፈርዶግዶግ ናሕስና እንክድግዶግ ምሕር ነስተማስል መንነት ከነጥልል ብድቁስና ንላዕሊ መንቃዓርር ደቂ ጉጅለና ከመይ ኣለኹም እሳት ለልዩ ካባና ዘትረፈኩም ከመይ ኣለኹም ምስልና ውፃእ መዓት ፀወይቲ ዛንታና ሳሕቲ ዘይቅዱ ሕሽኾታ ንሰምዑ እሞ بعل كل سب كينام كينام تكلم من بار وجنام ورق أو تاريخ وحيتام نفسهم سواي زنبيلام يقولون أما حلم خي كون دقاقي من أنا ترجمة كم مجهاي نجهي نتعساق النسابو سر سر نقول ما حركنا نقسم كتيان الصبح الصبح لنا تعتن لعلن نحسم عرق خون لنا متكل خون تمارينا نحبر خون هبتنا كم هلهم سب دفع مركبنا عبد تكسي سبت باو فيات سبري قولي عبد حمغش تحس اوين اندر دك هاس اين تكلت باو فيات مسالفر عمتم سبت اقح ماي كلاشين سب دمبو بيت مسي تتحمل سب ماي ما او انا بر اوغت ولا قول كراي مس عرثات عبد اندابون با مساي بريا بهارات دفع اوتوبوس مسنيالا دحن دلخم سب كدان كدان دمتم فاسما كدان متكل كدان موائل قرم ورئينا نسمع بحردنا خان خرر سلام ببرهان تتكيو من النتنا تخلعو هاقرنا تفليتو الدبنا بدم تحانسيسو من السمعنا كارزن نيوسي نجل يقوانا يبلنا كومي مليون يقول قوانا ورئ انقوعنا برهان تسكر انقوع حزب ما تدره انت نحنا سبقنا زلنا ابتها مقابرنا لعلي مدرنا قوامتنا رسني كانت اللل ابزو ما قرابنا سلل درق انكولنا انو مقلم كاب عقوار دبنا ابتحت او موخا عكا نبل بتزيتا قدل الشلو نبل قوبزاين هابرو من نذكر عردتات فقر نسئل منفسنا اترينا نزلل كمي اللخم تما فقتي كمي اللخم فتوات تقارل توار ساي ورستي اللخم دخن قدن بعل حصوب معانطا بعل شدن تصم ممودو كمتنا يقدلي ايهي تسحيو بعقلي زنبول تقنعو بعلي تسعيت الوطن بلقسي محاسد تقصعو بحقي اللهم دو كمانا تصنبر وددمكم سدمنا تصوي ودن هزبنا نحنا دا قديونا الله أنفتكم قنع نقول نخيلا نقول نخيلا قناس انتا مسارنا سعنا نخوحكم نلعلى قصنا كابتا مقابرنا حسنا صنم مود هاينا حشوخ تالو منفسنا بتزي سمرز نبل بتستلم نحمم منفسنا يقعر عندنا ينطر سلام يخدمنا نصلو سفرنا مقابرنا كما يالوخم دك من عردي مقلي السبق وضع قدي نفره نفره سقا خي حمق صنع قلبابنا كي حرق حلنا مويتو كسعة كي هاتر بسسعة مسنواي كي نبر اللهم دو سبكيا زفنت اسكم دا صحاويا بفشيختات صغرون مقاريا قبر السلطكم كابصويا قبزار الزان معالتي قوبعكم اوطيخوم كدنون الزخري بحبن نفسا قداموت دحروت فشيختان اللاوت حد حدنا امنغوت وقعي صلوت رزين كبري امنغوت هزوي كابلو بزيصلي كسانت زهبنا بعال ملوء حلنا قنكا بعال كرداد نيتسانو وابزاني حانت دقيق زخرين ووحدات كاليت مصوار سينو تبتب الزبلنا بنوايو رطريت الناز عزر أكلو أتريفو مسقن زبز حمام حلنا نقيفو كم اخصم عن كلنا تتريقنا أبيت مشقرورو موت كي مسئلنا ونقو عم قابري كونا مسانا منشيرو قاسي أبيك نصاري لكمنا كم يهلكم دك ماي لابا سبسالينا جيغان نورس مدري سب زبلكم مات قيح بحري سب فلفل قنبار سحرتو بخلا سب مزلاق نتروحو غزلا كلم نبلع لنا أعنت من فاستخلنا حدرا هو حدرا نقفيتا خيت رسعو كاب نسهلنا خيت فرططو ككم إدكا خيت كون قزيو مقابرنا خيت قد قد تغطيعو علم كيت قلبت أنا خيت نقوت مقابرنا قال لكم ده سب قحيات سب بنصفيرو سب حراز حرماز ولا قلنارو سب تابع عسرته سب انسه سب كوي سب قلقر مكال قوننا دك مرور اوش تقول قوانا خوينا نذكركم كميل نخم رسعكم الصهاتكم دوت رسعو او رمز تسعسعو حراس مبرت قرعو زانتا خمي علمنا دفع قدمي بيتنا انتم هلوات بصوت ذكر ومنت هوت امنت مسقرهنت فقر مسقنعات لقسي مسبسعينت سقاب مستميت برخات خطمو نموت تهدمو كند سبكم تدغمو كند هزبكم تحمو اب كند مريت زقح تقولو كسنح يبلو خسرر يبلو نابرا دفعات نابرا سحالي ذكركم دو تحت اون اب زبانكم جربح بحك بلسقاكم انام تاريخ الزواور مخبصة اللوات عر رب أكلكم ناس الناس أكلكم زعاتهم كم تنايس حلدة نقحو تنقل الملص أنت كالحو نحن سابقين هو نحن سابقين تغس انكتبلو منفس قبل النفر حلو كما يسي مثل ما انبها ترتم تبعات بخدعات مسوات النت بموت علامة بربحة بصاي النت ببلس متكل بسنكل كل شركان بحميتا ويوازا بقويقوا كيدوان نفره نشقرر كيدك أصنا نحذر ملحسن قبر ما كل تجعف كي سفر أبكر عاد سمعت شفت النت كي سعرر وثقينا نسلي كيدوان قرما قدلي قرما قدلي كما يالغم سب قدمنا سلام تتقبلو كابزا قدمنا منابرتنا مقادلتنا سرحتنا سنة سرحت هاقر سب زفتركم بقية مستنكر انتن احنا قبائنا زلنا امتكل قدمنا بأخاتكم علالنا كبأخاتكم تسويتنا نواي لنا منفسنا زعباي لنا بقدقادنا حابني من صفنا ارترا ونتي خدامنا سرعي سقا خائي منابرتنا زانتا قياتاتي زربانا ناصد نتكمي مقبنا ابزا ما بقدقادنا قدا فوسنا فقط انتخوننا حساس نبل بدقصنا بطن زلمسا آداؤنا آداؤكم حاوركم ناقاتمنا أعنتكم ناطللنا أبقودا قدن سرحكم أمو كم هي أو نعللكم نزاربون مسلكم نسميو أسماتكم ود ناصر ود بره نابلنا نده كسابت موسو نابنا نام عموق مريت نابسافرنا حين بركم بحذر نحلو لنا قداس زي ترف كاب كونه مودات عمري كله انك جيش بخبره بزي كبري نسلي لكم كتبولونا بنا موت كي سعركم مخيط فلينا نسي قالنا قال سمعتي قال لبوانا دك مسعنا دك قانتنا دك حيلنا دك وطلنا سلامتنا يبصحكم كابزا مقابر كابزا مقابر كابزا تقدلي
1: زخبركم سمعتنا موداتا حبريت لنا زخري محل سمعتاتنا عصر سنة في كتما مانهايم زكايد ابتقرب سوء مخانو تحبير الله ابتقرب سوء نختموتسو كاب كتما تنقل قصر شوعات استرا سنبان ناب فوق لشتان تخيد ناب فوق لشتان تخيد اب تالش تراس وريدكم ناب تي عمر قصلا متزلو اوي تقرب سو تبالتي كل سبون فلتايو بماكينة نتموتو خاقانا فودنهايم برغر بارك يزبهال سوسان شمونتن كلتا حمسان تشعتن مانهايم فودنهايم برغر بارك سوسان شمونتن كلتا حمسان تشعتن مانهايم لكم ناو كتموتو تخوليوكم سلازي بقطر شوعاتي نفوقلشتان قطع تخييت ستراسنبان ابتال ستراسي توردو زخبركم سمعتنا نايلمو مدبنا تخاتات الكموات كون تصفان دا قبرنا كساب زمدس مدبنا نرخب عب عسرا سنخ نرخبنا كساب شعو دحان كنيو